0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

حركت اسود يا الحبي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

وفرقت اسود يا الحلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

أرضي تحت أورانيوم الغاز والبترول تلف تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي

0: قلت لك لا عليه فوطا دابا داير لك شي بحال الاستوديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: قبال فلاش بعينك هون استنى العودة مش أدغال بتلبي احتياجات المستهلك زي يونيبال فروح العب مع غيري هون بنرسم وجه الواقع على الجدران بدقة زي الدكتور خيري داخل كأني بقرأ مقال عمان إنك كتب له كلمتين من دعم نعم نعم نعم بطرف صك بلبس طول فلسطيني وبيبك يعني بيرقصك تصحى من الكابوس بيرصك عكتاف الثقل الشعب العربي لازم يستورد الثقة وبالفلاتر يشوف الشمس مشرقة حاس حالي بكيس نايلون بيدربونا نعيش بفقاعات تمنية زي كيث دايتون
1: يبوبزينو جيم الشباب بعد بتخبص ستة عين موسيقيين على لوحة مفاتيح بتكبس قدام قدام ورا اكس اكس مربع اشعاعات الشاشة سببت له الدوخان وصدع
0: وترضع الوان قوس قزح وطلعت بضع بكياس ملان زبالة معالجة وراثية مطبع وجود اسرائيل صار طبيعي بعد ربيعي نفسي بوجع هيك بس يخلع ميعي فصل بنزين وولع زي الزردشت ولك ليش تبلبشت وتركيب كلماتك خربشت لسه هلا بلشت لسه قبل شوي بتوايف بتدور على حاجز بتفتشت فمن وين جاي اصلا ما بكتب اسماء المناطق غلط اصلا جوجل الديمقراطية مجموعة مركزي حصرا لا تحرك ساكنا ولا بتهز خصرا انه جاي تتفصحا انه بجيك زي الساموراي من زمن ايده بشيده البطال
2: قاطعة ليش دايما تحكي عن نفس الموضوع وليش هيك قلب زنخ تدفق تاعك عالجملة بتقعد اسبوع
0: لاني بطلت عارف احكي عم بموت من الجوع لاني بحكي وبحس صوتي لسه مش مسموع لو بقدر ارجع بالوقت ما بغير كتير زي اللي قبلي مش طالع بايدي يكبر

بتفضل شبكة ما معيش النيش قلت بيقلدونك اني بغي فقلدوني كني بغي قلدوني عشان بغي عشان بغي

0: سال حالي جاتو مش بتباكس صفنتو بتتهاكس شحن زي زباتي
1: فلوس محتاج صدرك بيك عشان يحتوي احزاني كتير سمعتك فلوس كتير

I do it bliss, ايه هبتي ما بتريحش كتير, ايه بيخافوا منك جنب البليس, بيخافوا منك جنب البليس, ايه ايه ايه ايه ما تقدرش بتمنعش الريش, ايه

تريكوندك جديد راقع بوب تريكوندك جديد راقع بوب تريكوندك جديد راقع بوب تريكوندك